0: بزاف ديال المشاكل اللي مثلا مشاكل نفسية بحال معصب ولا كيكون مقلق بزاف ولا يقدر يجيه اكتئاب، وهذه شي حاجة اللي كتكون خطيرة على الإنسان وعلى الصحة دياله. والجانب الثاني اللي بغيت نهضر عليه ونشرحه مزيان في هذا الموضوع، حيت في السؤال ديالك قلتي واش عادي مثلا ولا مزيان الولد يتعرف على هذه ويخرج مع هذه، والبنت حتى هي تدير علاقة مع هذا وتخرج مع هذا. اللي بغيت نشرحه لكل المستمعات والمستمعين ديالنا، ماشي مشكل مثلا انا كبنت نكون كنعرف دراري وتكون عندي علاقة معهم، وماشي مشكل الولد يكون كيعرف بنات وعنده علاقة معهم، ولكن اكيد يعني العلاقة خاصها تكون علاقة نقية وعلاقة مبنية على بزاف ديال الحوايج، وماشي مثلا انا بنت عندي علاقة مع ولد يعني غنكونوا كنديروا بزاف ديال الحوايج اللي ماشي مزيانه واللي كلنا عارفينها، ولكن علاقتنا يعني غتكون علاقه عاديه والناس الاخرين عارفينها وكل شيء عارف ان علاقتنا علاقه نقيه.
1: سميه اللي كيتقال بزاف يعني الناس الكبار شنو كيقولوا؟ كيقولوا كل ما كثروا العلاقات كل ما كثر قلت الحياه وقلت الاحترام. الا انا مسيحيه او لا انا مسيحي، انا باغا نمشي مع المسيح في طريق صحيحه في طريق القداسه والبر. واش إلا كانوا عندي علاقات بزاف أو علاقات متنوعة مع ناس متنوعة، هاد الشي ممكن نقولوا عليه قلة الحياة ولا قلة الاحترام؟
0: الجواب ديالي لهذا السؤال بسيط بزاف. كما قلت في السؤال اللي فات وجاوبت عليه وقلت أن خاصنا نكونوا كنردوا البال في علاقاتنا أنا مع الولد والولد مع البنت، فهاد السؤال ماشي شي حاجة خايبة أنه يكون عندي بزاف ديال العلاقات مع الناس ونكون كنعرف دراري ولا الدراري كيعرفوا البنات، ولكن الحاجة المهمة واللي خاصها تكون في العلاقة هي الاحترام. أكيد إلا أنا بنت وعندي علاقة مع دري خاصنا نكونوا كنحترموا بعضياتنا، يعني كاين حوايج اللي غنكونوا حاطينهم في العلاقة مع بعضياتنا وهادرين فيهم أن هاد الحوايج خط حمر وما خصناش نتعداوهم. فهنايا كاين الاحترام وهي شي حاجة ضرورية في كل علاقة، وأكيد كما قلت الحدود خاص نكون حاطة حدود ما يفوتهاش الشخص الآخر، وحتى أنا ما نكونش كنفوت الحدود اللي هو حاط ليا. وأنا مثلا كشابة مسيحية ولا أي شاب آخر مؤمن، أساس العلاقات اللي خاص يكون عندنا هو المحبة. أي علاقة نكون غنبنيها مع أي واحد يكون فيها محبة، ماشي أي محبة ولكن محبة اللي تكون صادقة وما يكونش فيها شروط وما كتبدلش. مثلا إلا أنا عندي جيران ديالي ولا صاحبتي، مهم أي واحد عندنا محبة في العلاقة ديالنا، فماشي إلا صاحبتي غلطت في حقي ولا الجيران ديالي داروا شي حاجة خايبة أنا ما غنبقاش نبغيهم. الحاجة اللي نقدر ندير أنني نقول الشخص الآخر شنو هو غلط ولا دار في الحق ديالي وما عجبنيش، وإلا هو ما بغاش يبدل ديك الحاجة أنا غنبقى نبغيه، ولكن يعني غنحاول نحط حدود وندير احترام في العلاقة ديالنا. فالأساس اللي هضرنا عليه هنا هو المحبة وأكيد الاحترام، هادو جوج حوايج مهمين بزاف باش حياتنا الاجتماعية تكون حسن، وحتى علاقاتنا واخا يكتروا ويكونوا بزاف ما يأثرش علينا هاد الشي ولا يضرنا.
1: آخر سؤال لك سامية، شنو هما العلاقات اللي تقدر المرأة تدخل فيهم؟
0: يعني كاين علاقات نقدر نقول كثيرة ولا علاقات يعني خاصها تكون محدودة من واحد الناحية. كاين مثلا العلاقات الروحية اللي عندنا في المسيح وفي الكنيسة، مثلا بحال العلاقة مع الخوت اللي كاينين في الكنيسة. أكيد إلا أنا عندي علاقة مع أخ ديالي مؤمن كاين احترام، طبعا أنا كنحترمه وهو كيحترمني، وأكيد كاين حدود في العلاقة اللي ما نقدروش نتخطاوها. كاين علاقة أخرى اللي المرأة تقدر تدخل فيها هو العلاقة مع الأب الروحي ديالها ولا الأم الروحية ديالها. ملي كنقول أب روحي ولا أم روحية هما ماشي الوالدين ديالنا اللي ولدونا، ولكن أشخاص اللي بمثابة الأب والأم ديالنا اللي احنا كنثيقوا فيهم كنحترموهم وكنرجعوا ليهم في بزاف ديال المواقف ملي نبغيو ناخذوا قرار. كاين نوع آخر ديال العلاقات اللي ممكن حتى المرأة تدخل فيهم كما شاركت هاد الأنواع اللي قبل، ممكن الصداقة. وفي هذا الموضوع يعني كاين آراء مختلفة وكل واحد شنو كيفكر كل واحد شنو كيقول. كاين اللي كيقول أن الصداقة بين المرأة والراجل ممكن تكون، كاين اللي كيقول لا، يعني كل واحد شنو كيفكر. اللي نقدر نقول أنا هو أن الصداقة بين المرأة والراجل ماشي بحال الصداقة بين بنت وبنت

0: حيت يقدر ندخل في امور اللي ما كترضيش الله، ويعني ندخل في خطيه ولا في حوايج خايبه، ولا ممكن في حالات هاد الصدقه كترجع الزواج. فيعني كاين بزاف ديال الاراء في هذا الشيء. وبطبيعه الحال اخر علاقه نهضروا عليها هي العلاقه ديال الزواج. هاد الشيء يعني هذا موضوع اللي الناس كله كيعرفوه، وكيعرفوه ان الزواج علاقه ما بين الرجل والمراه، وكيكونوا جسد واحد فيه، وكل شيء بيناتهم مشترك للابد. والله كيقول في كتابه العزيز على هاد الشيء، الراجل كيخلي الاب والام ديالو وكيلتصق بمراته وكيوليو جسد واحد. فهادو انواع العلاقات اللي المراه ممكن ديرهم.
1: كان واضح، الأجوبة كانت واضحة بزاف معك سامية، شكرا. عاوتاني كل مرة كتجيبي لنا أجوبة زوينة بزاف، وكل مرة كتكون الحلقة معك زوينة بزاف. مستمعاتنا نتمنى أنتم تكونوا استفدتوا، نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا وهو، وديما ديما ديما على راديو معجزة.

معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك. مستمعاتنا ومستمعينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجي نقول لك على راديو معجزة. في هذا البرنامج تعودنا مستمعينا العزاز نتكلموا ونناقشوا مواضيع اللي كتبين القيمة الذاتية ديالنا، وكما العادة كنقراو قصة أو لا آية من كتاب الله، الكتاب المقدس اللي كيعلمنا كيفاش الله اللي خلقنا كيشوفنا، وبالتالي كيفاش حنايا خاصنا نشوفوا نفوسنا. الحلقة ديال اليوم مهمة بزاف، العنوان ديالها أجي نقول لك كيما شفتي راسك غادي يشوفوك الناس الآخرين. وهذا قانون حقيقي، الشوفة ديالنا لذاتنا كتحدد بشكل كبير كيفاش الناس كيشوفوا فينا، وديك الشيء اللي كان آمنوا به على نفوسنا كيتحقق في حياتنا. والكلام اللي كان نطقوه على ريوسنا ماشي كلام عادي، لكن هو كلام اللي عنده القابلية يتحقق في حياتنا حيث نطقنا به. الله خلق الكون والمخلوقات كاملة بالكلمة دياله، وهو تيقول أنه خلقنا على الصورة دياله، يعني إحنا الكلام ديالنا عنده سلطة وقدرة على أنه يتحقق في حياتنا وحتى في حياة الناس. على هادشي ما خصناش ننطقو بكلام سلبي ونخرجو هضرة ماشي هي هاديك، سواء على نفسنا أو لا على الناس الآخرين. هذا مبدأ مهم بزاف، وإلا تعلمناه غنشوفو التغيير في حياتنا وفي حياة الناس اللي دايرين بينا، وحتى في بلادنا والبلاصة اللي كنعيشو فيها. خاصنا نتعلموا الهضره ديالنا تكون ديما ايجابيه باش ما تاثرش القيمه ديالنا في عينينا ولا في عينين الناس، حيت هذه هي الحقيقه. الا شفنا راسنا عندنا قيمه وقادرين نديروا حوايج هكا غنكونوا، وحتى الناس اللي دايرين بينا غيشوفونا هكا، وكتبنا عندنا الثقه في النفس. الكتاب المقدس فيه قصه زوينه كتبين هذا المبدا، هذا نبدأ اللي تكلمنا عليه. هاد القصة كاينة في سفر العدد الإصحاح 33 والآية 13. وقبل ما نقرأ هاد الآية هادي غنعود لكم شوية من الخلفية ديال القصة باش نفهمو كاملين علاش تقالت هاد الآية هادي. موسى كان صفت جواسيس باش يعرفوا الحالة ديال الأرض اللي وعدهم الله أنه غيعطيهم ليها. صفت 12 راجل كل واحد من قبيلة من القبائل ديال الشعب دياله، وقال لهم سيروا شوفوا ديك الأرض كي دايرين الناس اللي ساكنين فيها، قويين ولا ضعاف، قلال ولا كتار، والأرض واش مزيانة ولا خايبة. هادوك الرجال مشاو وجابوا معاهم شي حاجة من الغلة ديال ديك الأرض ورجعوا، وبزاف منهم قالوا هاد الهضرة هادي اللي كاينة في الآية 13. قالوا هكا: شفنا تما العمالقة اللي عناقهم طوال وهما جبابرة، وكنا في عينينا بحق

0: الجراد وهكا كنا في عينيهم. من هاد الآية مستمعين العزاز كيبان باللي الجواسيس اللي مشاو يشوفوا الأرض كي دايرة حسوا بنفسهم بحال الجراد وشافوا فراسهم شوفها ناقصة ونقصوا من قيمتهم، وهكا حتى الناس الاخرين شافوهم بنفس الطريقة. مستمعينا اجي نقول لكم الحقيقة، راه كيما كتشوفوا نفسكم هكا حتى الناس الاخرين اللي دايرين بكم كيشوفوكم. الله يعاون كل واحد فينا باش نعطيو قيمة لريوسنا بشكل صحيح، نتيقو في راسنا وما نحتقروش نفسنا. نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج اجي نقول لك. الله يبارككم. باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا او لا تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك. كان معك ايوب على برنامج اجي نقول لك.
1: انت

0: مرحبا بك معنا، معكي نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع اخبار. ماما مسالية؟
1: ايه بنتي، ماشي شي حاجة، يعني الا بغيتيني انا موجودة، كنت غير كنقرا شوية.
0: ايه ماما، بغيت نجي نجلس حداك شوية.
1: ساليتي بعدا دروس ديالك؟
0: ساليت ماما كل شيء.
1: ايوا صافي، اجي جلسي نهضروا شويه.
0: ماما عندي لك واحد السؤال.
1: انا عرفتك مني ماما، نجي نجلس حداك شويه. ما كتجي تجلسي حدايا الا كتكوني مجامعه شي سؤال ولا جوج. يلا هلا لاري ما عندك.
0: دابا انا بغيت نعرف واش الايمان الحقيقي صعيب ولا سهل؟
1: كيفاش الايمان الحقيقي صعيب ولا سهل؟
0: وهذا السؤال اللي جا في بالي يا ماما، حيت بقيت كنفكر على الايمان وهذا، وجا في بالي واش هاد الشيء غيكون سهل ولا صعيب.
1: هو بنتي شنو نقول لك، الايمان ماشي سهل، صعيب صعيب حبيبه ديالي. ونقول لك علاش. الايمان ماشي هي الواحد من اللي يجي ويقول لي يا ربي يا ربي راه غيدخل ملكوت السماوات، واش حنا غادي نتفلاو ونكذبوا على الله؟ الله راه كيشوفنا وعارف قلبنا. الايمان بنتي، الايمان هو اللي الايمان في القلب.
0: إيه ماما أنا دابا عارفة هادشي، ولكن دابا ديك النهار كنت كنتناقش أنا وصحاباتي في المدرسة، وبقاو كيقولوا شنو هو الإيمان شنو هو الإيمان، وكاين فيهم اللي جاوب الإيمان هو اللي تربينا عليه، هو اللي تعلمنا عليه في المدرسة وكبرنا فيه مع والدينا وجدودنا.
1: شوفي بنتي نقول لك، أنا اللي عارفة على الإيمان وأنا كمؤمنة بالمسيح، الإيمان هو أنني من ننتيق شنو اللي كيقول الله ونصدقه. الايمان هو الرجاء ديالي في الله بعيني مسدودين. عرفتي شي مرات كنقولوا هذا المثل، كيقول لك انا كنثق فيك ثقه عمياء، انا كنثق فيك وعيني مسدودين.
0: اييه
1: كنقولوها ياكي.
0: اييه
1: ايوا راه من في الكتابه بنتي الله قالها، حيت مني كنقول نثق بشي حاجه ما كنشوفهاش اولا بشي حاجه وعيني مسدودين، راه يعني راه الثقه العمياء، الثقه العمياء. فهمتيني؟
0: فهمت كماما.
1: وكاينه واحد الحاجه اخرى، النعمة النعمة النعمة النعمة ديال الله هي اللي خلاتنا نأمنوا، حيت بلا النعمة ديال الله راه ما كاين والو. حيت عندك اصحابك راه حنا اللي مؤمنين وكنقولوا انا كنآمن انا مؤمنة. لا بنتي، كما كيقول في الآية، واحد الآية كاينة في افسوس، يمكن الإصحاح جوج بلاتي، أي في الإصحاح جوج والآية 8 كيقول حيت بالنعمة ديال الله نجيتوا بالإيمان، وهذا الشيء راه ماشي منكم ولكن راه الله نعم عليكم به. فهمتي؟
0: فهمتك ماما.
1: حيت بالنعمة يا بنيتي، بالنعمة ديال الله نجينا حنايا. ايه بالإيمان ديالنا، لأن ربي مني سمعنا الكلمة دياله وعرفنا عليه، تقنا وصدقنا وقلنا له يا ربي احنا كان آمنوا بك، وهذا الشيء منه هو، حيت بالنعمة دياله فتح لينا العينين. فهمتي دابا شوية؟
0: فهمت كماما، عجباتني هاد الآية اللي شاركتي معايا.
1: إيوا هذا هو الإيمان حبيبة ديالي. والإيمان كي قلت لك قبيلة، أننا نتيقو بداك الشيء اللي الله كان ترجاوه فيه. وراه كاينة، ماشي كنقول لك بنتي هاد الشيء من راسي، راه كل شيء في الكتاب المقدس اللي هو الكلمة ديال الله، كاينة في الرسالة العبرانيين الإصحاح 11 ومن الأول ديال الآية كتقول الإيمان هو نتيقو باللي داك الشيء اللي كان ترجاوه غيتحقق، ونتيقوا باللي الامور اللي ما كتشافش كاينه بصح. وغنرجع لك هنا، ملي قلت لك كنبقاو نهضروا ونقولوا انا كنثق فيك ثقه عمياء، راه ما خصنا نقولوها لبعضياتنا، خصنا نقولوها لله، نقولوا ليه يا ربي كنامنوا وكنصدقوا وكنثقوا فيك الثقه العمياء.
0: امين ماما. دابا فهمت مزيان شنو هو الايمان الحقيقي، وحتى الا تناقشت مع صحباتي غنكون عارفه شنو غنجاوب.
1: ايوا تا انا شكرا بنيتي جبتي معايا هذا الموضوع، حيت هذا الموضوع على قلبي وكيعجبني بزاف مني كنهضر على الايمان وعلى كيفاش انا نحط الثقه ديالي والرجاء ديالي في الله في كل حاجه كنعيشها في هذه الدنيا حتى ياخذني لعنده.
0: ماما شنو هاد الهضره عاوتاني؟
1: ايوا راه بنيتي كنت شوفي وتعرفي شحال زوينه الجلسه معاه في السما. يلا نوضي ديري لي واحد البريري داتاي ونسينا، عارفه هاد الهضره هادي ما كتعجبك. يلا نوضي نوضي.
0: يلا صافا ماما انا مشيت.
1: يلا
0: تقدري تتصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06 01
2: 96 59 57 06 01 99 57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. سلام لكل واحد كيسمعنا على راديو معجزة. برنامج سؤال كما العادة عندنا أسئلة فيه اللي خديناها من الكتاب المقدس اللي هو الكلمة ديال الله، أسئلة اللي الله كيسولها لينا ولشي مرات احنا اللي كنسولوها. لكن في هذه الآيات إلى حليتي عينيك حليتي قلبك ساهل تفهم الكلمة ديال الله وشنو كيقصد بيها وشنو كيقصد من السؤال. السؤال اللي عندنا اليوم هو من إنجيل يوحنا الإصحاح 13 الآية 36 و38. هذا السؤال من اللي بطرس سول المسيح وقال له: أسيدي فين غتمشي؟ جاوبه المسيح وقال له: فين غنمشي دابا ما غتقدرش تبعني لها، لكن من بعد
1: cuando me tocaba hacer la mili yo estaba estudiando la carrera universitaria. Entonces, bueno, pues fui pidiendo prórrogas por estudios y cuando ya terminó la carrera, pues de repente ya no era obligatorio. Pero siempre he tenido una inquietud y me gustaba el mundo militar.
2: Militar, sí.
1: Siempre me ha llamado mucho la atención y bueno, he estado interesado.
0: Y cuando llego a Rota... المسيح كان عارف بطرس شنو وراه ما غيقدرش يتبعو، لكن غير كيسول غير كيهضر على داكشي. جاوبو قال ليه: راك ما غتقدرش تبعني. هنا المسيح كما قلنا كان كيقصد راه ماشي ساهل باش نمشيو معاه ونتبعوه في الطريق اللي هو غادي يمشي فيها من اللي كان في الارض. كان كيهضر على الالام اللي غادي يمشي ليها، كان كيهضر على الصليب، كان كيهضر على طريق الجلجوت

أنا فتيحة، سميتي فتيحة. إوا كنشكر الرب على هذا النهار وعلى الفرصة اللي عطانا باش نتلاقاو مرة أخرى في هاد الشهادة، وكنطلب من الرب باش تلمسكم وباش تباركوا بها، وكنزيدوا وكنشكر الرب على اللي كتسمعوا هاد الشهادة، والرب يبارككم. كنشكر رب المجد يسوع المسيح اللي استخدمني باش نكتب هاد القصة الحقيقية اللي أنا شاهدة عليها، وباش يتذكر الإيمان والمجهود اللي داروا ولاد الله من قبل في ذاك البلاصة باش يخدموا ويبشروا النفوس بالحق والخلاص اللي في يسوع المسيح. والرب ما عمره كينسى المجهود والصلاة والإيمان ديال ولاده، كما مكتوب في عبرانيين 10:6، وديما من بعد كل خدمة والمجهود كتكون الغلة، والعمل بالإيمان ما عمره ما كيضيع. وكنشجعكم يا خوتي باش كل شيء اللي كتديروه ديروه بقلب نقي ومتواضع وبلا مقابل. كلام الرب كيقول خديتو مجانا أعطيو مجانا، وإلهنا عنده تعويض لنا في السماء وبركة لنا في الأرض. مجدا للرب. وبغيت نبدأ بالشكر للرب يسوع المسيح اللي عاوني باش نكتب هذا الكتاب اللي هو الشهادة ديالي لكم، وكنشكر إلهي على قيادة روح القدس اللي رشدني وعاوني باش تكون عندي القوة والشجاعة باش نكتب. وديما حنا كنتعلمو ومازال كنزيدو نتعلمو من الشهادات اللي كنسمعو واللي كنقراو، والشهادات هما غلاس ديال الروح القدس. وعلى داك الشيء انا كنتشجع ملي كنسمع الشهادات ديال ولاد الرب، وانا فرحت وتمتعت بزاف باش نكتب هذا الكتاب. وفي كل مره كنقبض القلم في يدي وكنبغي نكتب كنصلي وكنطلب المساعده ديال الروح القدس. وقبل ما نبداو اي خدمه ديما خصنا نطلبوا ارشاد الروح القدس. وكنشكر الرب عاود على الخوت اللي شجعوني وصلاو من اجلي باش نكتب، اللي هما الراعي ديالي ماريو ومراتو راكيل وبناتي وماري وماركوس ومراتو سارة وخوت وحدين اخرين. الرب يبارك فيهم كاملين. وكنشكر الرب يسوع على الغلة اللي شفت حياتي، اللي هما سعود ديال النفوس من عائلتي ومن صحاباتي اللي آمنوا وقبلوا الخلاص، هم الآن مؤمنين بالرب يسوع المسيح. ولكن شي 4 آخرين كانوا آمنوا بالرب ومن بعد رجعوا على الطريق وبعدوا على المسيح، ولكن هما في يد الرب، هو قادر يقلب عليهم ويردهم ليه بحال الخروف اللي تلف. والراعي الصالح خلى كل الخيرة في الخرى ومشى يقلب على الخروف الصغير حتى لقاه وهزو وردو مع الخيرة في الخرين. يعجبني هذا المثال اللي في الإنجيل اللي هو كلام الرب اللي كانت قواه به، وكل مثول اللي فيه كنتعلمه منها وكتنفعنا في حياتنا. والمسيح تكلم معنا بزاف ديال المثول باش حنا نفهمو بسهولة. كنشكرك يا رب على طريقتك اللي متواضعة اللي كنتي كتتكلم معنا بها باش نقدروا نفهمو كلامك. وكنشكرك يا إلهي اللي عاونتيني وكان باركك وكان بارك في كل واحد اللي قرأ أو سمع هاد الشهادة باسم الرب يسوع المسيح. وكل هاد الشي المجد الرب يسوع المسيح. آمين.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، مقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا ممكن يكون عم يسمعنا، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Esta es Radio Vida transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda, estamos a tu disposición por móvil, texto o WhatsApp. Nuestro número es el 619-2545-25.

0: vamos a cantar esto otra vez.
1: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomaremos nuestra programación en castellano.
2: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: مستمعاتنا مستمعينا، معكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم غنهضروا مع الأخت رجاء على موضوع مهم، موضوع اللي كل واحد فينا محتاجه اللي هو الشفاء. مرحبا بك رجاء معنا على راديو معجزة.
1: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
0: كي قلت لك الأخت رجاء الموضوع ديالنا هو الشفاء، يعني بزاف يقدر يكون كيطرح سؤال لراسه ويقول واش ممكن لي نتشفى من كاع هاد الجروح ديال الناس، عائلتي، راجلي اللي طلقني، او لا ممكن راجلي اللي توفى، يعني قدروا يكونوا ضربوني تكرفسوا عليا، وكاين واش كاين شفاء من مور هاد العذاب كله؟
1: اكيد كاين شفاء ليلى، لانه احنا كانسان يعني كاع الناس الا جينا نشوفوا غلقوا عندهم بزاف ديال الجروح عميقه، ماشي يعني كتولد فقط على علاقه مع الزوج ولا مع العائله ولا شي حاجه، بل هي كتكون حتى يعني من طفل صغير حتى كيكبر. يعني شنو داز عليه في المدرسه مع الاباء ديالو، شي حوايج اللي ممكن كنلقاوها دفينه يعني في الاعماق ديال قلبه، واللي ممكن كتأثر عليه وهو دابا واخا كبير. فشفاءه ممكن ولكن هو فقط ممكن من منين كنتوجهوا للمسيح ومنين كنتوجهوا لله، هو بوحده اللي قادر يشفينا ويمحي كاع الجروح ديالنا ويهرس كاع الاحجار ديال اللي كتعيقنا او لا اللي هي دفينا في قلبنا يعني في زمن من زمن طويل.
0: الأخت رجاء، كيفاش الواحد يقدر يتشفى من هاد الجروح هادو؟ كيفاش يقدر يتشفى من هاد الماضي ديالو اللي دوز خايب؟ يعني كيفاش
1: حاجة واحدة اللي كيف ما قلت لي ممكن تشفاو بها من هاد الجروح الأليمة اللي عندنا هي بالمسيح. نجي عند الله ونصلي ونحطو قدامه يعني كاع الأحداث أو اللي عشناها في الماضي ولا اللي ما زال كنعيشوها لحد الآن، ونقولوا ليه يا ربي زعما هاد الحوايج اللي كندوزو منها أو اللي دزنا منها كتأثر علينا، يعني نشكيه. ماشي عيب أننا نجيو قدام الله ونشكيه له على همومنا وعلى الحوايج اللي كتضايقنا، ونختاروا أننا نغفروا لهذوك الناس. حين الشفاء هو منين انت كتغفر لهذوك الناس كيكون عنده شفاء داخلي. الغفران كيخليك تصالح مع الذات ديالك، كيخليك تنسى كاع، يعني ماشي غتنساهم يعني من الذاكره تمحيهم من الذاكره، لكن كتنسى الالام والاحزان اللي دازوا عليك في هذوك المواقف. وكيخليك يعني منين تلاقى هادوك الناس او لا ترجع يعني يكون عندك مواقف معاهم، ما غتحش انهم
0: تقدر تحس بسلام، يعني
1: اكزاكتومون تقدر تحس بسلام تجاههم وتقدر تعامل معاهم يعني عادي بحال داكشي ما طراش. وشي بعد مرات مزيان تكون مواجهه الا كانوا افراد قرابين لينا عائلتنا ولا شي حاجه، مزيان نواجههم ولكن بمحبه، يعني باش نحاولوا نتخلصوا من هذاك الشيء ونقولوا لهم حتى هما يعرفوا احنا شنو كنا كنحسوا، وممكن انهم هما يعني التصرفات اللي داروا اتجاهنا ما كانوش عن قصد باش ياديونا ولا شي حاجه بحال هكا، فمزيان اننا نشاركوا معهم باش هما يعرفوا.
0: مزيان اللي ذكرتي الاخت رجاء النقطه ديال الغفران، ديال انني نسامح الناس، ديال انني نواجه الناس. هذه نقطه مهمه اللي بزاف ديال الناس ما كيقدروش يسامحوا، وعندنا بزاف ديك الفكره ديال انا راه ما غنسامحك لا دنيا لا اخره. كنا يعني شي مرات كتكون عندنا الفكره هذه ودير الانتقام لا راه داروا لي راه، فهمتي؟ ف يعني اللي بغيت نسولك هو بزاف ديال العيالات او النساء كيقولوا انا ما قادراش نسامح، كيفاش نسامحهم وهما داروا فيا بزاف ديال الشر؟
1: اللي غنقدر نقول لهم هو ان المسيح منين جا لهاد الارض هذا تعداو عليه، صلبوه، ضربوه، جلدوه، وشنو قال هو على الصليب؟ قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. يعني من القدوس والبار كيغفر للناس خطاات اللي غلطوا في حقه وهما ما كيستاهلوش حتى يحلولوا الرباط يعني ديال الحذاء ديالو، كيفاش انا يعني انسان ما نقدرش نتمثل بالاله ديالي اللي انا كنبغيه وكنعبده ونمشي نسامح لواحد الناس واخا يديروا فيا الشر واخا يديروا فيا اللي داروا، الله ديالي كيقول لي نسامح لهم ونغفر لهم. وهذا الغفران اللي الله كيوصينا عليه كيف ما قلت هو مفيد لي انا قبل ما يكون مفيد للناس الاخرين.
0: شي مرات يعني الام يقدر يكون ولادها عندهم نفس المشكل، يعني حيت كنعرفوا الولاد في المدرسه كاين بزاف ديال الجروحات، بزاف ديال الحاجات اللي كيقدروا يدمروهم في الشخصيه ديالهم. كيفاش كل مره تقدر تعاون ولادها على هذا الشفاء هذا؟
1: كيفاش كل مره تقدر تعاون ولادها على كيفاش زعما ما يطيحوش في هذا المشكل؟
0: لا اكيد طاحوا، يعني اكيد في المدرسه او في شي بلاصه طاحوا، فكيفاش الى هما يعني طاحوا في هذا المشكل هذا كيفاش يتشفاو يعني من جروحات ديال اصحابهم؟ الى مثلا كيجي كيقول لك انا ماما راه صاحبي ضحك عليا اليوم، راه كيقولوا كيسميو عليا، كيقولوا لي هادي كيقولوا لي هادي، فكيفاش تعاون الام ولد ديالها يتشافى من هذا الشيء هذا؟
1: هنا الام ديالو خاصه تمشي يعني بضد ديال داكشي اللي كيتقال على ولدها. يعني الا كان كيتقال على ولدي كلام قبيح ولا كلام خايف في المدرسه، انا دوري كأم في البيت ديالي نوريه هو شحال هو مهم، نوريه شحال الله كيبغيه، نوريه باللي كاين الشر في العالم، باللي كاين يعني ابليس كيبغي ادينا يعني بشتى الطرق، سواء بالكلام سواء بالافعال سواء من خلال ناس اخرين، نوريه باللي ماشي كلشي كيتقال علينا هو صحيح، ماشي اي حاجه يعني تقالت خاصنا نقبلوها، بالعكس خاصنا نرفضوها، لان الله عطانا السلطان باش نرفضوا كلمات محبطه او كلمات شريره اللي كيجيبها ابليس من خلال الناس قراب لينا وعزاز علينا.
0: رجاء نصيحتك لكل امراه كتقلب على الشفاء.
1: نصيحتي لكل امراه كتقلب على الشفاء هي انها توجه للكتاب المقدس والله، لانه هو مصدر الشفاء، هو المحبه، هو مصدر الغفران، هو مصدر التسامح. يعني اي حاجه كنقلبوا عليها دائما غلقوها في الله وفي المسيح. جروح اكيد كندوزوا منها، اكيد كنتعرضوا ليها، ماشي غير في الطفوله، ماشي غير في مرحله معينه، في حياتنا كامله. لكن المفتاح ديال كيفاش ما نبقاوش نعانيوا من هذه الجروح هي الغفران والتسامح ونعيش بمحبه.
0: شكرا لك بزاف الاخت رجاء على الحضور ديالك، على الاجوبه ديالك، وقت زوين بزاف معك في الحلقه. كما سمعتوا مستمعاتنا، الشفاء هو كاين عند الله، الشفاء كاين عند المسيح. شكرا حيت تابعتونا هذه الحلقه هذه، ونقول لكم بسلامه عليكم، تلقاو في حلقه جديده من برنامجكم انا حيره.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. مرحبا مستمعينا في برنامج سؤال. سؤالنا اليوم كالعادة هو من الكتاب المقدس، وهو اللي كما كنقولوا ديما أسئلة من الكتاب المقدس اللي الله سولها لنا واللي احنا كنسولوها لله. سؤالنا اليوم هو شكون اللي غلب العالم؟ في إنجيل يوحنا الأول الإصحاح 5 والآية 5 كيقول شكون اللي غلب العالم غير اللي آمن باللي يسوع المسيح هو ابن الله. المقصود بالعالم هو حياة الخطية والشهوات والإغراءات، المحبة للمال والسلطة، وهذا الشيء كيدخل في صراعات بين الناس باش كل واحد يكون ويقول أنا اللي مزيان، أنا اللي حسن من الناس، وهو الغني وهو القوي، وزيد وزيد وزيد. شكون يغلب العالم؟ هذا سؤال مهم بزاف، حيت ماشي سهل، ماشي سهل باش ما نتجروش مع إغراءات هذا العالم. وبعد المرات الاحتياجات ديالنا كتخلي بزاف ديال الناس يتنازلوا على المبادئ ديالهم ويديروا شي حاجات ماشي مزيانين باش يوصلوا لذاك الشيء اللي بغاو بأي طريقة، الكذوب ولا السرقة، الغش ولا الظلم ولا الحقرة للآخرين. المهم يوصلوا، والمهم يقولوا احنا اللي حسن. حتى واحد ما يقدر يغلب العالم، حيت العالم صعيب، صعيب بزاف، وشحال ما حاولنا نتغلبوا عليه ولا ما نبقاوش غاديين معاه كان نلقاو راسنا كنعاودوا نطيحوا في نفس الحاجة. الحل الوحيد هو منين كان آمنوا بالمسيح باللي هو ابن الله. المسيح هو ابن الله حيث تولد بالروح القدس اللي جاء على مريم وهي عذراء، والمسيح يقدر يعاوننا. علاش؟ حيث هو عاش في الأرض وقدر يغلب العالم، والعالم ما قدرش يسيطر عليه. هذاك الشيء علاش واحد المرة المسيح قال باللي الشيطان ما عندوش الحق فيه وما يقدرش يدير ليه أي حاجة، حيث المسيح ما فيه شي خطية، هو الوحيد اللي بلا خطية، هو اللي ما دارش الخطية، واللي هو ابن الله، هو اللي يقدر يخلينا نغلبوا العالم بسبب الموت ديالو على الصليب على ودنا، وقام في اليوم الثالث ورجع للسماء منين جا. إلى أمننا به كيعطينا الروح القدس يسكن فينا، وهكا كتكون عندنا المعونة ديال الله في حياتنا، ونقدروا نوقفوا في وجه العالم وما نخليوهش يجرنا ولا يتحكم فينا. واش حاس راك مغلوب أو لا راكي مغلوبة من العالم؟ واش حاولتوا تخرجوا من حياة الخطية والغش والكذوب والسرقة والكبرياء وحاجات أخرين وما قدرتوش؟ واش كتعانيوا حيت كتعيشوا شي حاجة اللي ما بغيتوهاش وما قادرينش تخلصوا منها؟ أجيوا عند المسيح، توبوا على كل حاجة، توبوا على كل حاجة ماشي مزيانة في حياتكم، توبوا على كل خطية، طلبوا منه يكون معاكم ويعاونكم، وغادي تشوفوا كيفاش يقدر يبدل الحياة ديالكم. إيه، يبدل حياتكم من الضعف والخطية للقوة والحياة ديال النصرة والغلبة على العالم وعلى الشهوات اللي فيه. بغيت نقول لك، وبغيت نقول لك سالت الحلقة ديالنا اليوم، وبغيت نقول لك دعوة ليك، أجي لعنده، أجي لعند المسيح وقول لي أنا بغيتك، أنا بغيتك تعاوني، حيث الضعف ديالي والخطية اللي أنا عايش فيها قوية، قوية عليا وما قدرتش نتغلب عليها. نتمنى تكون الحلقة ديالنا وسؤالنا اليوم فهمناه، ونتلاقاو في سؤال جديد وحلقة جديدة من برنامج سؤال. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال.

وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-57-06-01-96-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. مستمعتنا في برنامج ما تمشيش بوحدك، في البرنامج ديالك واللي بالأخص اللي كنتي بوحدك سيداتي، بغينا نقولوا ليك في التربية ديالك مع وليداتك حنا معك. إلا بديتي الطريق ديالك بوحدك، اليوم حنا كنقدموا ليك دعوة خاصة وكنقولوا ليك أنت ماشي بوحدك. غنعرفوا كيفاش نربي وليداتنا مجموعين تربية صالحة، تربية اللي تخليهم يكونوا نساء ورجال المستقبل. في هذا البرنامج حنا كنهضروا على مواضيع اللي تقدري تكوني كتفكري فيها واللي مخلياك ما عارفاش كيفاش تتعاملي مع ولدك. الحلقة ديال اليوم من برنامج ما تكمليش بوحدك، بغينا نعاونوا كل أم باش تعرف كيفاش تتعامل مع ولدها اللي كياكل الضفران ديالو. أنا قلبت على إحصائيات واللي كتقول باللي 60% ديال الأطفال و 45% ديال المراهقين كياكلوا ضفرانهم. هاد العدد الكبير ديال الأطفال اللي كيوقع ليهم كيخلينا نفكروا شنو السبب اللي كيخلي وليداتنا ولا المراهقين ياكلوا ضفرانهم. أول سبب هو القلق ديال الطفل ولا المراهق. هاد القلق كيكون جاي من بزاف ديال الحوايج، بحال مشاكل في الدار أولا مشاكل في المدرسة. ممكن مثلا من اللي المدرس يعامل ولدك بطريقة خايبة أو اللي أصحابه يستهزئوا به، فهاد الحالات الطفل كيفرغ ديك الطاقة دياله السلبية في ضفرانه. أو اللي ممكن إلا تزاد طفل جديد في العائلة، الطفل كيكون خايف من المكانة دياله وسط عائلته، خايف من التعامل دياله ديال باه ولا مو يتبدل عليه. كاين سبب آخر مهم، وهو من اللي كيبدأ الطفل يعض الأم دياله وهو كيرضع أو الأم دياله كتفطمه. الطفل كيفهم أنه أدمه وهي كتعاقبه بأنها ما بقاتش كتردعه. هنا الطفل شنو كيدير؟ كيعوض داك الإحساس هذاك بالعضان ديال الضفار دياله. باش الطفل ديالك ما يبقاش عنده هاد المشكل، خاصك تفهمي باللي في الأول شنو اللي كيخليه يدير هكا، وحاولي ما تبينيش للطفل ديالك باللي راك انتي زعما مصرة باش يحيد هاد السلوك هذا، حيت بهاد الطريقة هادي غتخليه ياكل ضفارو أكثر. وإلا كان الطفل ديالك مازال صغير، ما ديري حتى حاجة في ضفرانه باش ما يعضهمش. مثلا إلا كانت بنيته ما ديريش لها صباغة ولا دواء إلا كانوا يديه مراد، حاولي تردي معه البال، حيت هذا غادي يكون بحال إلا انتي يعني غيحس أنك كتعاقبيه بهذا السلوك هذا. لكن إلا ولدك كبير وهو اللي خدا هذا القرار باش ما يبقاش ياكل ضفرانه، هنا تقدري تعاونيه بانك تدهني الضفر ديالو بشي حاجه اللي مذاقها ما كيعجبوش باش ما يعاودش يرجع ياكل الضفر ديالو. لكن الا ولدك كبير لدرجه كافيه انه يفهم باللي ما مزيانش ياكل الضفران ديالو، شرحي له المشكل الصحي اللي والمشاكل الصحيه اللي كتجي من الماكله ديال الضفرين ديالنا. قولي له حيت الأظفار ديالنا راه فيهم البكتيريا بزاف، ممكن يديروا لك تسمم، يعني ممكن يكون عندك مشكل كبير يعني في السنان ديالك، فهكا حيت هو غادي يكون كبير وقادر يفهم. تقدري تعاوني ولدك بأنك تعطيه شي حاجة اللي هو كيبغيها من اللي ما ياكلش الضفران ديالو، يعني غادي بحال تعطيه هدية، يعني بحال تكافئيه، هذه شي حاجة اللي غتحفزه يرد البال وما يديرهاش مرة أخرى. آخر نصيحة هي ما تغوتيش على ولدك ولا توبخيه، وديما كنقولوها في أي مشكل، الغوات، توبيخ، الضرب، هذا سلوك ماشي زوين، ما تديريهش مع ولدك. خليه ديما يحس بالحب والحنان ديالك، يعرف أن المحبة ديالك ليه أكثر من داك الشيء اللي كيدير، يعني أكثر من داك السلوك ديالو الغالط اللي كيدير. مستمعاتنا احنا معاكم، الرب يبارككم ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعاود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: مستمعتنا كنرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة مع منير.
1: ماشي غير مرة، بصح ماشي غير مرة، انتي مرة ونصها للا. وفي برنامجنا ماشي غير مرة غادي نحكيو قصص نساء من الكتاب المقدس ومن الواقع، واللي فيهم غادي نشوفوا المرأة وعلاش قادة. واليوم غنتكلموا على هاجر. قصة هاجر كتبدا من اللي كانت خدامة مصرية عند النبي إبراهيم ومراته سارة. اللي كنقولوا خدامة ومن مصر ضروري تكون حياتها صعيبة بزاف، حيت أولا خدامة وثانيا متغربة في أرض برانية وناس ماشي بحالها. هيدوز وقت طويل وهاجر مع إبراهيم وسارة، حتى تبغي سارة تزوج هاجر لإبراهيم حيت ما كانتش كتولد وبغات تشوف عندها ولد، واخا تولدوا ليها خدامتها حيت هي كانت كبرات وما يمكنش تولد. وداكشي اللي طرا، تزوجات هاجر بإبراهيم وولدات إسماعيل، وبدا إسماعيل كيكبر. ولكن واخا هكاك حياة هاجر ما كانتش مزيانة، وحتى وصل واحد الوقت ولدات سارة كما كان الله موعدها. وهنا سارة ما بقاتش باغا هاجر معاها، حتى الواحد نهار شافت سارة ولد هاجر إسماعيل كيضحك وكيتفلى على إسحاق. وهنا تعصبات وطلبات من إبراهيم يصيفطها بحالها. وهنا هاجر حتى لقات راسها في وسط الصحراء مع ولدها الصغير، وعندها غير شوية الماء وشوية ديال الماكلة. بقات غادة وسط الشمس اللي كتحرق حتى تقاد عليها الماء، وولدها عيا حتى قرب يموت من العطش، وهي كتشوف وحدها هكا مسكين مسيب والموت غادة وكتقرب ليه. حطاته تحت شجرة وبقات كتشوف فيه حيت ما كانت قادرة تدير ليه حتى حاجة، وحتى قالت صافي كلشي تسالى وولدي غادي يموت. وهو يكلمها ملاك من السماء وقال ليها بلي الله سمع صوت الولد وما هيخليهش. وفتح الله عينيها وهي تشوف واحد البير ديال الماء، مشات سقات وشربت ولدها وشربت حتى هي. والله كمل الوعد ديالو ليها بلي غادي يخرج من التريكة ديال ولدها أمة كبيرة، وهكا إسماعيل خرج منه أمة العرب الكبيرة. والله جعل من إسماعيل هو الأب ديال كاع العرب من ورا ما كان منبود وما بغينوش، ولكن الله كانت الخطة ديالو كبر من الظروف والمشاكل، وخلى هاجر من خدامة مصرية عند سارة الأم الإسماعيل الأب ديال العرب. القصة ديال هاجر فيها بزاف ديال الدروس ما نتعلمه، حيث كانت صابرة وما كانتش كتمرض وكانت معولة غير على الله اللي كيبان في الوقت الصعيب، وما كيسمحش في ولاده اللي كيتقوا فيه قد ما كانوا المشاكل. وداكشي اللي خاص نديره، قد ما كانوا ظروفنا صعيبة خاص نتقوا في الله، راه شايف حالنا وما يخليناش. وحتى لكانوا الناس ما بغيناش وما عندنا حتى قيمة عندهم، خاصنا نكونوا عارفين باللي قيمتنا كبيرة عند الله. هو اللي خلقنا، هو اللي غادي يعتقنا ويعتني بينا في المصائب اللي كنتلاقاو في حياتنا. وداكشي اللي كيهضر عليه الكتاب في سفر الأمثال إصحاح 3 والآية 5 اللي كيقول توكل على الله بكل قلبك وعلى فهمتك ما تعولش. وهنا معنى واحد آخر نزيده على القصة ديالنا، حيت هاجر ما خدمتش الفهمة دياله وما عولتش عليها، ولكن بقات متوكلة على الله بكاع الوقت وحتى في أصعب الأوقات اللي في حياتها. هكذا مستمعينا كنكونوا سالينا الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو في حلقة جديدة وقصة جديدة مع مرأة جديدة. الرب يبارككم.
0: كان معاك منير، شكرا على استماعك لينا. نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرأة. إلا بغيتي تتصلي بينا الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. نعاود 06-01-96-59-57.
2: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
3: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بيك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنتعلموا فيه من الكلمة ديال الله على الكتاب المقدس كيفاش الله بغانا نكونوا وكيفاش نكونوا كيفاش بغانا نكونوا، من خلال مجموعة من المبادئ والتعاليم اللي خلاها لنا إله ديالنا وعطاها لبعض الناس باش يكتبوها ويخليوها لينا. واحدة من الحوايج اللي كنهضروا عليها في هاد الحلقات هذه هي السميات اللي الله عطانا في كتاب مقدس، وقلنا أن كل سمية كتعني شي حاجة، مشاعر مجرد سمية، وداك شي علاش كنتأملوا في بعض السميات اللي الله قال علينا. واحدة من السميات قال علينا الخراف. الخراف يعني الغنم، وماشي باش يعايرنا، ماشي هذا القصد، ولكن هو قال احنا الخراف هو الراعي. فالحاجة الأولى أنه باش يبين لنا أن هو كيهتم بينا من خلال واحد الصورة اللي احنا كنشوفوها قدام عينينا، اللي شاف شي واحد كرعى الغنم تيهتم بالغنمة دياله، كيخرجها يديها تاكل، كيديها تشرب، إلى شي واحد تلف كيقلب عليه، كيحميها. مجموعة ديال الحوايج في الإنجيل تيقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. الخراف واحدة من الحوايج اللي كديرها هي للراعي يهضر معاه كتعرف الصوت دياله، فلا قال لي أجي باش تبعو كتبعو، ولا كان شي صوت آخر ماشي ديال الراعي دياله كتعرف هذا الصوت ماشي ديال الراعي وكتهرب منه. فإذا الخراف على الشبهنا بالخراف هو الراعي كيهتم بينا، والخراف كتسمع الصوت ديال الراعي، كتعرف الصوت دياله، كتميزه وكتبعه. فبغانا أننا نسمع الصوت دياله، نطيعوه ونتبعوه، ونعرفوا شناهو اللي الصوت دياله وشناهو اللي ماشي الصوت دياله. الحاجة الأخرى علاش سمانا الخراف، لأن الغنم إلا ما كانش عندها الراعي كتشتت دغيا دغيا، وما تعرفش تقود راسها زعما فين تمشي ولا هذا، وما تعرفش تدير راسها لشي بلاصه فين غادي تاكل ولا ترجع للحضيره، بالعكس عاد كتلف وتزيد تلف. فداك الشيء علاش هو شبهنا بالخراف الغنم، حيت حنايا بلا الله ساهل نتلفوا مع اي حاجه. يقول في الكتاب المقدس على الله الراعي ديالنا يخرج امامهم ويدخل أمامهم، يخرج قدامهم وتيدخل قدامهم باش كيتبعوه، ويخرجهم ويدخلهم، ولي تيخرجهم باش يمشي ورعا ويشربوا كيرجعهم، باش ما تكونش جماعة الرب، لكي لا تكون جماعة الرب باش ما يكونوش المؤمنين بحال الغنم اللي ما عندهاش الراعي. شنا هي الغنم اللي ما عندهاش الراعي؟ يعني دغيا كتلف، وحاجة واحدة أخرى كتكون معرضة أن الذئاب يأكلوها، لكن إلا عندها الراعي هو كيحميها من الذئاب وما تخليش الذئاب تاكلها ولا تقرب ليها. فإذا هو تيشبهنا بالغنم، الغنم محتاجة للراعي، الراعي كيهتم بها، الغنم كتميز الصوت ديال الراعي، الغنم إلا ما عندهاش الراعي كتلف دغيا، الغنم إلا ما عندهاش الراعي كتكون في خطر حيت الذئاب ممكن يجيو ليها. فاحنا محتاجين نفهموا علاش حنا كيشبهنا بالخراف، وعلاش هو كيشبه راسه لهنا بالراعي. هكذا نتعلم ونتبعوه، نتعلم الصوت، نسمع الصوت ديالو، نتعلم ما نبعدوش منه، نتعلم نميز الصوت ديالو ونحتامي فيه لأنه هو الحماية ديالنا. قولي ليه يا رب شكرا ليك حيث انت الراعي، لا قلتي علينا الخراف، هذا لأنك انت الراعي وانت كتهتم بينا، كتحمينا وما كتخليناش ولا تلفنا، انت كتقلب علينا وتردنا لي. كنقول ليك شكرا في اسم يسوع، آمين.

سلام ونعمة المسيح مع كل واحد اللي قرا هذه الشهادة، وصلاتي تكون بركة ومنفعة وتلمس النفوس بقيادة روح الله القدوس، آمين. أنا ماشي غير فكرت نكتب هذه الشهادة، ولكن الإله اللي هو الرب يسوع المسيح بغاني بنشاركها معكم باش تشجعوا حتى انتما. هذه واحد السنين وقت الثمانينات كان جفاف اللي في المغرب، واحد الليلة حلمت راسي في واحد البلاصة كلها خضراء بالربيع، وكان المنظر زوين بزاف، وكانت معايا صاحبتي، ومن بعد جلسنا فوق داك الربيع بحال إلى حنا في كنيك. ومن بعد جاو واحد المجموعة ديال الشباب أجنبيين بنات وولاد، وجلسوا قبالتنا في دائرة واحدة. واحد البنت فيهم شافت فيا وضحكت وقالت لي هاي، واخا ما كنعرفهاش، وحتى أنا ضحكت معها ورديت عليها السلام، ولكن دخلت لي في قلبي دغيا. كانت عندها ضحكة زوينة وشعرها كان كحل ولبسة جيلي قهوي مفتوح، وصايا هي الجوبة ديال المربعات بلون قهوي وبهيج. وبعد 6 شهور على هاد الحلامة، واحد النهار سولتني الأستاذة ديالي اللي كانت كتقريني في المعهد، واش تقدري تخلي واحد البنت أجنبية تجلس معايا معاك في دارنا لمدة شهر باش تتعلم العربية؟ وجوابي كان واخا، ولكن حتى نسول والديا في الأول، ومن بعد سولت أمي وبا وقالوا لي واخا غير تجيب شي غطاء زايد، حيت كان وقت الشتاء وكان البرد بزاف. من مورا سيمانة داك جارت الأستاذة ديالي داك البنت، غير دقات في الباب وقالت لي ها هي البنت، ومشات. كنت أنا جالسة في الجردة مع أمي وقلت لها دخلي بالإنجليزية، طات الشنطة ديالها في الدخلة ديال الدار وجات عندنا سلمت علينا وهي فرحانة وكانت كتضحك، وأنا في نفسي بقيت كنقول فين شفت هاد البنت، فين شفت هاد البنت. ومن بعد تفكرت وقلت هذه هي البنت اللي حلمت، عندها نفس الضحكة ونفس الشعر، وجات لابسة نفس الحوايج بداك الجيلي القهوي مفتوح، وحتى بداك الصاية ديال المربعات قهوية وبهيج. وبقيت معجبة وكنقول في نفسي شنو هاد الشي، ما فهمت والو، وبقيت ساكتة وما قلت لها والو لذاك البنت. كانت سميتها غلوريا، وبقت معانا غلوريا لمدة شهر كامل. وفي ذاك الوقت كله وقعت شي حاجة اللي ما عمرني كنت صور، وكنشكر الله اللي تفكرني ودار معايا هذا الخير. وكنت أنا وهاد البنت كنشارك كل بيت واحد في دارنا، وفي كل ليلة قبل ما نعسو كتجبد الإنجيل ديالها وكتقرأ وكتصلي، وشي مرات كتعاود لي كيفاش عرفت الله الحقيقي وكيفاش هو كيعتني بها بزاف، وكنت كنرتاح نسمع ليها. وشي مرات كنت كنبغي ندير ليها غير خاطرها، وفوق الماكلة كنا كناكلو مجموعين في الطبلة، في طبلة واحدة وفي الطبصيل واحد كما العادة المغربية. واحد النهار في وقت الماكلة طلبت مني غلوريا باش نسول با واش تقدر تشكر الله على الماكلة، وبا قال لي واخا، حيت انا كنت كنترجم عليها وعليهم، وكانت كتقبطو وقالت نقبطو اليدين كاملين، وشكرت الرب على الماكلة وبقات كتدير هذاك الشي ديما. هي كانت شجاعة بالصح، وحسيت ببا تلمس في قلبه من جهة داك الشكر، وزادت كلمات عليه ملي قالت له أنا ما عنديش با، واش نقدر نعيط لك با؟
وقالت لامي وانتي واش نعيط لك امي؟ امي ضحكات قالت لها اياه، ولكن با بقات فيه يعني عزت عليه وقال لها حتى انتي بحال بنتنا. وفي ذاك العام بالضبط كنت كنحاول نصوب الباسبور باش نكمل القرايه ديالي في الانجليز، ولكن كان صعيب بزاف باش يكون الباسبور عند كل واحد حيت ما كانش الفيزا في ذاك الوقت، ولقيت صعوبات بزاف وتعطلوا الورق بزاف غير باش يدوزوا من بلديه للعمله، حتى عييت من الطلوع والهبوط. وحتى با كان ديما كيمشي يسول بلا فايده، وكانت الكاتبه ديال المعهد فين كنقرا كتجي عندي جوج مرات في السيمانه باش تنقريها العربيه الدارجه، وهي كانت صاحبه الاستاذه ديالي وكيعيشوا في دار وحده. يوكا اللي هي الكاتبه كتعرف ترسم وكيعجبها الورد الطبيعه بزاف. ملي كنا كنكملوا القرايه كانت كتمشي للجرده ديالنا وكتوقف وكتبقى ساكته، هي كانت كتصلي في الحقيقه في نفسها، ولكن انا ما كنت عارفه والو. وفي واحد النهار قالت لي اجي تشوفي واحد الحاجه، مشيت معاها للجرده وفي واحد البلاصه عامره بالربيع كانت مخبعه واحد القرعه كبيره بزاف، وحتى واحد في العائله ما شافها من قبل الا يوكا اللي كانت كتمشي كتصلي تما. وعيتنا على امي وجات، ومنين شافت داك القرعه الكبيره قدها قداش فرحات وقالت عجوبه، انا كندوز من حداها كل نهار وما شفتهاش حيت ما كانش عندنا الماء في الدار، ومني كان خصنا ندور من تما باش تسقي الماء من العوينه حيت هاد الجرده كانت تما واحد الواد صغير، وحتى الواد كانت واحد العوينه ديال الماء الحلو صالح للشرب، كانت هي واختي كيسقيو الماء منها تقريبا شي ربعه ديال المرات اكثر الا كانوا عندنا الضياف. علاش كنعاود لكم هاد الشيء؟ باش تعرفوا بين الله كان كيخدم في حياتي خطوه بخطوه، واستعمل كل هاد الشيء كما كتقول الايه في الانجيل كل الحاجه كتعمل مع بعضها للخير لينا حنا، روما 28:8. وهكذاك الله كيدير معايا وفي حياتنا كاملين، وحتى الحاجات اللي صغيره وكنهملوها راه هي مهمه في حياتنا حيت كتكمل ماشي ما بين الحاجات الكبار، بل واحد العقده ملي كنعقدوا خيط مع خيط كيولي طويل، وداك العقده الصغيره هي اللي عاونات داك الخيط باش يولي طويل، ونزيدو ونخدمو به كبوط او كشكول او طازوين. وكانت اختي وغلوريا كيخرجوا من الدار في كل صباح بكري باش ياخدوا نفس الطوبيس، وكل واحد كيتمشى للمدرسه ديالو وكل واحد كيمشي للمدرسه ديالو، وكانت غلوريا ديما كترنم منين كيكونوا غاديين في الطريق، وحتى اختي فاطمه تعلمات ترنم حتى هي، وبعد المرات كترنم ترنيمه ديال امين، وهاد الترنيمه هي كلمه وحده كتعاودها بزاف ولكن كتغير الرنه تونو زعما الطونو ديال الترنيمه، وهاد الترنيمه كتلمسني واخا كلمه وحده عندها ثلاثه ديال المعنات بالمفهوم الاسلامي امين امين، بحال داك الغنيه اللي كتقول هاي من هاي من، هذه هي الغنيه كتعني باش الله يجاوب الصلاة بعد الدعاء، ولكن بالمفهوم المسيحي أمين كتعني يكون هكذاك أو لتكون مشيئتك يا رب، وهكذاك كتعطي الكرامة لله باش يدير هو مشيئته ماشي إرادتي أنا. وقبل من ذاك الوقت عمرني ما سمعت على المسيح أو شفت الإنجيل، ما كنت كنعرف والو على المسيحية، ولكن
قرب الوقت باش نشوف الضوء الحقيقي باش نخرج من الظلمة للنور. وفي واحد الصباح بكري خرجت غلوريا واختي كيف ما العادة باش يمشي ويقراو، ورجعت انا الناس وانا نحلم واحد الحلمة اللي تغيرت فيها حياتي كلها. حلمت راني جالسة فوق داك الفراش اللي كنت ناعسة عليه وحانية راسي، كان بكي وكان تكلم مع الله وكان قول يا ربي شكون غادي يعاوني في الباسبور، وانا خصني نكمل القراية ديالي باش نخدم ونعاون والديا. ما كان عرفت شي واحد اللي تدخل ليا، وبا غير مسكين ما عنده فلوس باش يدور معاهم باش يساعدوني، وانا ما عندي امل هنا حيت ما عنديش الصحة شكون غادي يعاوني. وانا نسمع واحد الصوت عمرني ما سمعت بحاله، زوين بزاف وباقي دابا في ودني، ومن اللي نفكر فيه قال لي داك الصوت انا نعاونك. وهزيت راسي وانا نشوف واحد الراجل واقف قدامي لابس واحد اللبسة طويلة ولونها بحال لون ديال الذهب، وشعره حد كتافه ولونه قهوي مفتوح وفي وجهه زوين بزاف بزاف. وقلت له شكون انت باش تعاوني، وقال لي انا المسيح، الى امنتي بيا غادي نعاونك في حياتك كلها ماشي غير في الباسبور. وحسيت بين هو صادق بالصح، وقلت له نآمن بيك ومرحبا بيك في قلبي، وضرباتني الفيقة ولقيت وجهي عامر بالدموع، وكان داك الحلم بحال اللي بالصح وقع. وجلست وحنيت راسي وصليت ليسوع المسيح وقلت ليه كان آمن بيك ومرحبا بيك في حياتي. وهذه المرة كنت فايقة وصليت ذاك النهار وقيلت ذاك النهار كله فرحانة بزاف.

واخا يا خوتي، دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح، ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط، هي لازم في عائلتها تجتهد ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب عشان تنقبل، وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء، وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل، وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع. كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركض، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليكي وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا لما تعرفي يسوع.